سورہ کاف پنجل لسم سپارا آیت نمبر دس. سورہ کاف پنجل لسم سپارا آیت نمبر دس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا

غخارکو ایل حزبین کم یو پدوارو ڈالو کی احسوا یعنی خشمار کئی لما دا آغی لبی سوچی تیرکڑی ددی امدن مودا. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمونږ ټول گناہوں معاف کی. اللہ چې کوم صغیرا کبیره گناہوں لري الله په ټول باندې عفو کلم را کاږي. الله د ټول مشکلات حل کی, پریشانای ختم کی, الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کی. الله د ظالمانو د ظلم نه, شریرانو د شر نه, حاسدین او حسد نه, بغزان د بوز نه مونږه اوساتی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي, ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين.

مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سؤال لسم سفارة سورة نحل إكاسر نمبر آياتي دی آیت کے اللہ تعالی تخویب دنیاوی بیان ہے. تخویب دنیاوی دا سرے شی اللہ تعالی وی کچری دا خلق دا گناہونو دا وجہ نما ڈاریک رانی ولے او سزا میں ولے ورکولے نو بمخ دا زمک